العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ألا من وبه شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama kita berniat membaca zikir 70,000. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita dan membebaskan kita daripada api neraka. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam syurga. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. Mari sama-sama kita berniat membaca zikir 70,000.

أعدني محبتك ومعرفتك. لا إله إلا الله أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك.